0: اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد سهامهم.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كابو سريت أسيلا أجوبا نيكو دي بوند فام نايك Ibéèrè àti ìdáhùn níbi tí a ti máa ń lọ ní àti pàdé Sheikh Yakubu Abu Abdallah lẹ́gbẹ̀ẹ́ Bravo Town La Oye Edo. Inshallah, lé ní àǹfààní ó tún ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin brothers and sisters, ẹ̀yin Umu àti Abu.

العبادات بتجي تقرا الله اكبر. الله عز وجل لما يوقع ده بذات صفه انا فاهم هنا توفى نشيت توفى نبسكيت توفى سوسين الله توفى عربة تسين الاسه توفى في الافوان سيدا تونى سيفي اصوى الاتوى هو في الاتوى في الليل باتا الاتوى هو سيسي انجا توفى الاتوى جي بان ساولي سوى كل يتطلات يوقع يا قدري اسلام توري انك يوقع كتو في سلي kulu mo se islam ma afani to ko munafik ina ni tele ko ba islam ni toka toka islam to ba ko den ida ma jede ara leyi ti o ba je musulmi lododo leyi gbogbo e tanje yi